الحاج ماكي جايانيس ويتيجي باليجي آرم هاتشاتوريان أوركاسترا سيمفونيك دي لندرس ريجنسا دي أنتاو دوراتي 11 و 19. Distribuição das Flores, de Heitor Villa-Lobos. Flauta, Antônio Carrasqueira e violão, Turíbio Santos.